وانا ان شاء الله باه نخدموا لكم الطرب وندير لكم الضو ونعبروا لكم الصندات الفايده وردوها لكم جنه. نوعدكم ان شاء الله راه ناخذ لكم البيض والدقيق وبيض الطماطيش وبيض الزيت نتاع الصام.